بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم أوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما سبحنا من سبحان الله بحمده ومحللنا من لا إله إلا الله. صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة. أقدم حول هديها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح أبي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه ولهم أجمعين، والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم المسلمين أجمعين، وخصوصا إلى روح حجي مصطفى بن هاجي جنيد، ثم إلى روح حجة ربيعة الأدوية بنت هاجي جيلاني منن، ثم إلى روح حجة حمدانة بنتي هجي مثلاً، ثم إلى رسيوتي بن بدري، ثم إلى رسري نورما بنتي دمسي، ثم إلى رجهري بن يودا، ثم إلى ردروي بن كريا وجايا، ثم إلى رحجي محران بن ترسي، ثم إلى رحجة هرياتي بنتي دراجي، ثم إلى مرسين بن حجي محران، ثم إلى رحجي تيران بن مستري، ثم إلى رحجة حيراني بنتي محمد بقري، ثم إلى رحجة أسلامية بنتي حجي نصري، ثم إلى رحجي أسكني بن أقول، ثم إلى روح رجكي بوجينتي بنتي حجي أسمن، ثم إلى روح حجي أحمد بن حجي عبد القادر، ثم إلى روح حجة أربية بنتي حجي محمد طيب، ثم إلى روح حجة سبارية بنتي حجي أربية، ثم إلى روح حجي محمد حتى بن حجي رشيدي، ثم إلى روح سحريف الله بن حجي محمد حتى، ثم إلى روح أحمد اليدي بن أحمد طلحة، ثم إلى روح مصطفى بن عبد الله، ثم إلى روح وافق أجيجة بنتي كفيانزا، ثم إلى روح رملي بن أنانطق أجل، والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين أجمع. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأبهم وأبوانهم وأجعلنا الجنة منازلهم ومساكنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.